0: الله صلى الله عليه وسلم: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما. رواه أبو داود. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرفية إككو إيناغ إكوريا يخيانة ترنواها هندقا تمن رسكلانجي بابريا دميهنج تمن بابريا فهي خيانة ترنواجنما تمن رسكلانجي إباميهن وكوية بردقن فاهشيمة.
1: ਮੀ ਦਿਵੇਹ ਰਾਜੇਗੜ ਦਿਵੇਹ ਰਾਜੇਗੜ ਨੂੰ ਬਾਰ ਗੜੀ ਹੈ ਮਿੰਟ ਕਾ ਮਿਗਨ ਇਸ ਤੇ ਨਿਮਤ ਗੇ ਮਿੰਦਰ ਨਮਾਦ ਵਗ ਤੁਗੇ ਪੰਗਿਆ ਪੰਗਿਦਵਾ
2: ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ

0: الله صلى الله عليه وسلم: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن هو ما وأقرب في القلب وصدقه العمل. رواه ابن النجار والديلمي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كربي إيمان كمكي أمي دتككم نواتبير فشق زينتكم حاصل كربيني كمنون إهنك كمكو أيه تنتدك قبول كرمائك هو عمل كرم هو داقن بكمك.
1: මේ දිවෙහි රාජ්‍යය ගැඩු දිවෙහි රාජ්‍යය ගැඩුන් තිංගඩේ අශාවිස් මිනිට් කමිගෙන තෙනි මෙයුත්ගේ අසුරු නමාදවගුතුගේ බංගියා බංගිදවා
2: අල්ලාහු අක්බර් අල්ලාහ

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم.
1: تيسوي كيرتي قروان كيبون.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: TSV mirege maghrib namaz ogutu ge bangia bangitu male male karigarte ka mirege maghrib namaz ogutu hagade 15 minute ka demigenesteni kirtu kurwa

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

0: أدك يا بلى هو أعلم بكم
1: هو أعلم بكم إذ أنشأك
0: رانغول إيغوتا إنجا هو

فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى

0: موسى صاد همه گوتا حا
1: ام لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى
0: ألا تزر وازرة وزر أخرى وزر راجية أبا في الأهم بما إتانجا را بركو جنكيون جيني
1: ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس لل

موتها يا رب وأن إلى رحمة إتانجا لام جوتي مدو إنه مدو رجلاً أدا كرم فهوجا دين أرا بركرم الداني وأن إلى ربك إيجا كوريج مواجته إلى ربك إلى ربي مدو كرا إرجع إبا بروي وأن إلى ربك المنتهى

0: وأضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا.
1: إمنا قالوا فوزي يكيا بدأ تريس فاسفنا آيات فشاكي
0: أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يُرَى

الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى.

0: قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى
1: إنهم كانوا هم أظلم وأطغى يتانغا طاغ سكون فيما إكدو كله قلقلا كله وأطغى
0: إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى
1: والمؤتفكة أهوى أهوى هاج أرو النبوان والمؤتفكة أهوى
0: والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا

0: عازفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا.
1: سيما فشاب في الأول تريد سبعة آية ولله ما في السماوات وما في الأرض.

عملوا وما في الأرض في الأرض لام سكنا همزة وكل ما فهوجا راج سكون إتانجا راسكون كريان أبا في لأنكم جوارم تفخيم إتانجا ناني.

0: الحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى
1: قليلا وأكدى
0: وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى

0: وَفَّى أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا
1: أمنا قرأ سازلنا كي أبدا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى تِرِسْنُوَا وَنَعَيَةٌ فَشَاكِي

0: وأضحك وأبكى. أضحك تانجا الضاد السكون باركورما إكيه هي فهر تعلم معنى. وأنه هو أضحك وأبكى.
1: وأنه هو أضحك و

أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى

0: أزفت الآزفة،
1: أزفت الآزفة،
0: أزفت الآزفة،
1: أزفت الآزفة،
0: أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون
1: وتضحكون ولا تبكون.

0: فاسجدوا لله واعبدوا.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
1: مها حساب ميدوغ مفيلاور لمالانا إرادة كربية آفي داولك أكيغا بدل كل مقومدوغ وكيولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: مسلم في الأول جميعا برام جم جنستني سورة النجم وجه التريس من آيات من فشجين سورة جه فصلنا دبنا آيات غنية الله برام جب بارو داريبرو نكى فاطمة شابينا نازم عبد الرشيد شازلين أحمد عدي فازيا محمد في الأول نعو عدي بيال قاري علي وحيد عبد الرحمن برام مفدى حشيل يا محمد رميز مسوم في الأول من سلسلة قدمونا برنامج كيف بدل أمي تقومي هاي سبب بقبيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي مريكي عشان ما دوغتوكي بانجيا بانجي دعا ماليا مالي كاري غالتك مريكي عشان ما دوغتوكي هايك قدي اتريس منتك ديبي جنستيني كيري تقروا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض،

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هوري هابي فرنس ورن أوفا ويركا مانجدمون فقه السنة مولين آ پروغرامي جنستن مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروغرام ألغن مي جنستني السيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغ ديوهي ترجمة. می فوی دیوه با ترجمه کور وافنی احمد فاروق محمد پروگرام گا میهار الگون می گنستنی فیکو سننا گه ہیو ون با گہیمنی رودیا گولن ہری معلومات فوت گیمن با تا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گیمن ایت کا حدیث تا ودار و دیوانی الکاری فراق محمد

0: فقه السنة.
1: ميغانستيني فقه السنة. فقه السنة مي برنامج قارعون مي ميغانستيني السيد سابق ليوفا فافا فقه السنة مي فوتوغي ديفه ترجمة. مي فوي ديفه بها ترجمة كورا فافاني أحمد فاروق محمد. پروگرام گا میہار الگن میں میگنستنی فیکو سننا گے ہیو ونا بہ می بہ گا میہ مننی رو دیا گولن ہور معلومات فوت گہ منے بہ تا اتر تفصیل کو دیوی استاد احمد مامون فوت گہ منے ایت تک حدیث تا ویدار وی دیوی الکاری فراق محمد پروگرام تیار کو تی بہ فنا میگنستنی الگن مریمات فادنان والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

مباراتك كوريا دان ديها باوري نكي نفانسيم أسيري را فانو حواشين محمد فينيفن جامبوكي غافاليف بيلينغلي مريم شهاما بلبلاكي خاليف إيهواندو حسن حسام جامبوماكي خادالو نيكورندو آمينت نايشا محمد روشنيكي را أليفوشي حسن رشيد أتيريكي أليف أليف ماتبري محمد آيهم محمد هيمبير رينا ويلا كافو مالي مريم إمشا محمد حزار ماكي نون ولدو إحسان عبدالله حوا نون ولدو مريم ساني أنار ماكي شاويني ملندو راديو برنامج

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريغي فاتس نمادوغوتوغي بانجيا بانجيدوا ماليا مالكاري كاوارارشا ميريغي فاتس نمادوغوتوي هاترو كدي تيريس هاتر مينيتوغا تميغينستني كيريتي قروان كيوم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض،

0: صدق الله العظيم
1: تيسوي كيرتي قروان كيون أريكاس ألون من كوريا داني هداتو كماكو مي بروغراما إكيكا